وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته. صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب. مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي، يا رحمن يا جواد يا بديع، يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. ووفقني وكلي، آمين. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء، لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جلى الظلام، اكتب له في آله والصحب خير سلامين ووضح لحبي، هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي، وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة

زادت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب. صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر. نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي. له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر.

نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي.
يالله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يالله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يالله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلاما ووفق الفكرة والأقلاما يالله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يالله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري رضا وبرا يالله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يالله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا.

وسلما على البشير أحمد وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم.

السلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زي

الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات. يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم.

الأفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي، والآل والأصحاب أهل القرب،

والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحمد.

بك وصنت عن أذى جهاتي. صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وصل يا

الجبال وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطهر

بكن كما قبل فككت عفسي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم.

التواب والتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب

الحقائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك

صل وسلم رب عني أبدا، عليه في الآل ومن تعبدا، من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها، صغائرها وكبائرها، ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة، محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق

آمين. يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصلي يا

بغير سلب، أبقى بقاء مغنيا عن طلب. واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا. وصل يا أكرم ولتسلم.

على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحرم.

محمد وآله وصحبه والحمد. واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه، اشكر به أغراضي. قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض. واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا. وهب لي القرآن.

وصلي بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر ولي وجه

تابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صلي وسلم.

الجلال، وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي.

وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين، وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقل

حالي، واشهد لي اليوم بشكر يبقى، يا باقيا تعطي المنى والسبقى. وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلم.

تخلق، يا خير من يعصمني ويطلق. وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولي

غسلة، ومن قلوب من أساء الظنا بي أخرج الذي كرهت منا. وصل يا تواب أكمل صلاة، وسلما على الذي أبدي علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي.

آلي، واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب، ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها، وليهب مخطوبا

ذراعه واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلمن سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

يا جسمن أجبت فورا لجانا كل من ليس يكون مجرما يا ذا زمن أجبت فورا لجانا كل من

بالأمان وحفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ كل أن الملامين غنمت سيدا.

واذكر قدام اخذ شراطا لجميع الانبياء وريدي بتجريم واذكر قدام نافي وزل والدجل بدرام ولا نبي ولا

ليستجيب لي دسي ايمنو عزيز جمة خير مرسلي أني الذين كفروا برسلي هد لهم نجرا أسيز آدلا وبشر لهم آجلا وآجلا.

بياني ما يزيد هو بقي من إن ذا مشيد أغني سمي الإسلام أن ركوني إلى إداك وأني سكوني على نبي ورجال الملتان جل وسلم يا مبيد من جعل للمنتقى والآل والشعب الكرام أو زلزل عميك ويدلي بالمرام يا من لا يغنوك ما له نمور يا مغنيا أغنيتني.

امكنه من المطاب رافع برفع الكتاب والفروه ما الاديس سيصبروه اتيتني جميع دون السلبي ولتقادس لوقت الطلب لأجل الذي أريد وانفي بي الورى يا مغنيا أن مدفي ما دقست الدر لي بالمنطق وخدت لي ما وده صوتك وجاد لي ما لا يصال أدبا

وداد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن.

غراب جملة الذين أبلغوا ليتوزعت ورب المشركون إلا الذين شلموني خبروا ناد مدرتي كساك الكبر أن انتفت مدرتي والبلوى

دشرا ما شرى من منها أم الغلام يا جرهم به لزيد أجرا فكل ما يا جرد تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتديا إلى المنى من عندك فاز الذين شهدوا بالخير وباء من لم يسهد بالليل أغرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار.

مشان بمال أنا مشاهد القرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شيخ صالح بن بكي.

أغني دمي رصد لي كرمتني قلبي وأوصى لي مع الوديعة لك فزني مننا بديعا دعاء يستجب بحق

يا مولي التحكيم والتأمين ربي عليه صلي وارفع سلمي بهم وبسر بي كل مسلمين الله كامل مكمل سواه والكون كله وما حواه الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يك ذات الله جل جرما فإنه جرما فقد جرما جمعت لما لم يكن ولا يكون لممكن يا من يكن فيكون ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك.

خير جار قد مكثت عندك أطلقني الله القديم الباقي وغادري مواهب السباق له خطابي قبل في اقترابي وكان

أشكوهاري بالمصطفى وخمسة الرجال السيخ قوس القادر الجيلاني الحاعد العلوم والعرفان ثم أبي يزيد البستاني العارف المبجل الهماني ثم طيفور ابن عيسى العالي ثم أبي حامد الغزالي خامسهم معروف الكرخي والدهبز المقدم.

وأصلحا ما من أموري فسدا بجاهي ميسرا للمقصدا وكفني شر حسود حسدا وصر إبليس الذي تمرنا وأخرج عيبي بالتخلي وارفع مقامي ربي بالتحلي واجعل جميع حاجتي وأملي فيك وكل مقصد فيك جني واسلك بنا مسلك أهل الحب وظاهري أصلح وأصلح قلبي واستر هنا وفي غد غيوبي واغفر لها يا غافر الذنوب وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميتهم محمدا وسليا على النبي.

أدر في الليالي وفي النهار واستجب سؤالي واصف سقامي وسقام ولدي بخير مولود في خير بلد أراني الحكيم في بلايا عافية نعم الأل مولاي ولا تخيب سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجاني ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا والتقن السخط والغرور في كل سيد وفي الغرور وليهب جمال الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى خير إذا تولت.

فرحت خير الخلق رفيحا يدوم عني له حب وخل وقديم يسر للقديم وتأثر إلى سواي والهدى بي فسر كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة.

سيدنا محمد فرش الغلام وأن نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم مشكر المقول. يلا ويا رمان يا ريم يا ملك يا خلوس يا مقيم يا يلا ويا رمان يا رحيم يا ملك يا خلوس يا مقيم يا لك السنة والحمد السقما على الذي فضلك لي قد جما صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي هما مع السلام يرتقي للعرش ويمنع الكرسي يا ذا الفرسي ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا ودام النعم وكلما استقت إلي قال لك بلا مساقة فانقال مسلما عليك يا مختار وليساق

وكفى أني سرمدا ما لا أريد بك لي كارا وساق للغلب حتى أصير بسر عجم وعرب وضمني إلى سحاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وهتزني وغيوبي أمها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ظن نظم سبا لي وللأمة

صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المتحدي الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكم واجعل بجاهه حياتي سافية لك بي مع الأجور الدافية شق الله رب العرس أحمد سوء قبرا وهمة أذن الخير من ماي كوصلا عباه جميع الفيل من كل جانب بحرمة آيات إله وصورا أرساه من جنات أمن وما وها وفي الخلد

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وسل للحق من الحق المبين، لخادم ما أبان وما ليس يبين، وسل للحق من الحق المبين، لخادم ما أبان وما ليس يبين، علمني ما كان قبل الخلق، من كان لي بكرم وتلقي، علمني ما كان قبل الخلق.

إلى نواع إلى سوام انتعى الموت نعلفه تكل عبين فوتي لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي معناني جدل ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي لا شك في كنيوب الأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين خاتمة مناجاتي بالخطي

خاتما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى، وسيد الله تبارك وتعالى، وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك، لكن الله يسعد بما أمثل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الله الإسلام، إن دين عند الله الإسلام. وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر نوف لا يموت أبدا، وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت، في نفسه تعالى كل نفس سائقة الموت، في نفسه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت، ما توجه إليه بقدر عظمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا، والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله

0: عليك وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلون فيه معهم كاتب عشر روفي مع جميع الكتب والأمتعات إلى مالي الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر روفي أمنه الله تبارك وتعالى أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن عيس كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الروف يجاور الله تبارك وتعالى يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب أربع ميلاد سنة بعد أسال قد محقق من الأقل المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
1: بسم الله.

دهبك الغصن ما سيادة والهن والحمد وشادة نهوت بابك السيلة يرتج عن كل من كل قواه العرج يا بلو يا بطاو يا غليم يا مالك الوهاب يا حكيم علم فؤادي من لدنك حلما ونبر قلبي وسمي فهما لك النساني وهلل منه قد ويلو شاكرا وساكرا أبدا مدهني الدهر بسمي والبصر وقبني بجاي أهل البشر أدم صلاة وسلام أبدا حليم بالآل وانتي اغضرا سبحانك رب العالمين عما يصفون.

سرين بسير مثنى خيسي كيكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيدنا ملاج كسنو بورم مني ما كو بند mané ko ndax man na ko bind mané ma waw xeyna lola tax muna shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidu alkutuba sunu borom bind na te xeydi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

الذين أفلحوا ليتوجه ورب المسلمون إلى الذين سلموا من قبل نحمد

ويخلائقا أسرى رضي الله وصاحب النفع إسرافيل قابل أرض وهي الخلائق أسرى رضي الله وبسرى

كل محلكة ونجنا من بلايا دفعي الله وعافة عاحة مقوسة محن زلزلة شدة والفقر يا الله إحالة قلة معزلة قرب وفاقة العطش والجوع يا الله وفرة والوباء والخرق ما سرق والقد والقد والسرق والقد يا الله وفرة والوباء والخرق ما سرق والبرق ما شرق والقد يا الله وفرة والوباء والخرق ما سرق والبرق ما شرق والقد يا الله حرم برق ونحب قربة نقم دلالة معرج والقد

مع منة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله وكن مغيثا لنا من شر في حسد مع صرف من وسر العين يا الله وسر السحر وسر القلق إن فهموا مع دينهم وسواء

في قلبي بلا وجل حتى أهيب لحق الحق يا الله ولجعل الموت راحة ومفرعة من كل شر وكرب دق يا الله واحفظ لي الجسم حيث الروح فارقني في القبل لا تبين حد حر يا

0: أكثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ساقي ويحلق ساد كفر وينصر من يخساك يا الله محمد المسك الأخيار خائدنا لجنة القل يوم ناصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن قبوه ليوم الدين يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين يا رب العالمين جرجف سنشيدي ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك يا الله سامل سامل بعد بيت فلن توفيق داسي تبارك سنتوا باي فالي إن شاء الله بسم الله ذكر الله
2: bismillah barke mam cheikh ibrahim fallam assalam alaikum gor yalla yi kon ñun ngeen wadjal rek ñoo ñu tuddu yalla liggeel ci serigne bi fassene ko jamo suñu borom fassene am ngeureumal mam cheikh ibrahim fallam da ngeen def bismillah gor yalla yi jégg ci len
1: ñi ngi ñaan bu baye fall yi paré kureul mahlabul fawzaini yen ñi fi nek gum ngeen waji inshallah mahlabul fawzaini bismillah baye fall yi bismillah tamay ñu rek inshallah kay len rek
3: La ilaha illallah

0: ربي بما يشرع أسرع خلف جاء بجاي أفضل من لله خط لجا حمل رب كريم لا شريك له وصدر اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في سبيل كل بليك لا أده إلى إلهي أمد مائبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل آو من وكرمني تكرم أحد وكل من لحن بريا رحمان خبل جميع الخلق رحمة من يهني أن شري من خران أخرى أمة المصفى أن كل إما سادة والترخم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل أن خود إرخم جميع الوراء يا ها ديان ردا ما خوت ما خطنا كل خلب من دل بجاي أفضل من دل
1: سبحان آمين أبا العالمين ما شاء الله آمين جرجان جف آمين صلى الله وسلم الحمد لله جرجف باي فال جرجف سبحان فال نيو جرجان جف قدر المرلب الفوزين إن شاء الله نتعملي بسم الله مرلب الفوزين توبة بركسل

0: لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي به
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله يغلو نحن ارتلائي نهما المؤمن عن المين المختير ولا فرمد نفس لقاء عبدا لمولاي وحده حديما لمن تركي.

وجهك بعمد وشكر وهديك بشكر مرادي كوني عبد ربي قديما أخاطب بشكر ولبس عزمي مسايق يا كل ندر كل خجلت ولكنها جلت عن سهر والنصب مقامات خير القلق الخير ربي مخيبة فلتقرأ زورة مني محمود المختار

وبعد اليوم عصمة كلي من شقى ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائده

صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم بهكم فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي الساعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكل.

ثاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق.

نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني ذي غرضي بلا أذى يكوني وصلي.

وارفع جميعها بغير رد وامح انتهى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمهجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن

واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة هب لي تعظيمة جميع حرمات الله وكفني الشقاء والندمات واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجز الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم.

التسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه.

الغالي واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

الرحمن ولتسلمي على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة

من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب

تضعيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واصرف بجاه

لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفعي ولتغني

وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدى ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهلي.

الحال وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرورا.

لي والرضا والصدق والأمدادا مع سلامي يدفع الفسوقا لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا مرحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد

الأرض عن الصحب بكن والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عن

وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر.

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلامي يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العظيم.

وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضل

لم تنهن المخدمات الموت وخذرفات وقائس صوت موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نهاني جدل ترسحني الموت بقاي الله أبقاني الله لوجه الله قال الباقي مما تسر مدى وببقاء يسر أحمد كخمت خمي خمني كيمو إيكوك مقال قدك سيخ بمبادي قمو قوك كخمت خمي خمني كيمو إيكوك مقال قدك سيخ بمبادي قمو قوك وجه الإلهي رسول الله رسول الله رسول الله يحضرني عند نسو الله وعند دفن الجسم في توبا يا شيخ بامبا كو واخ مصطفى ني صحابام يا بامبا ني